أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: استمرار موجة الحر الشديد في شرق اليابان وغربها. وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عقوبات جديدة على إيران. دول التحالف الراغبين تتعهد بتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في جنوب غرب البلاد، بما في ذلك محافظة كوماموتو التي ضربها زلزال قوي في أواخر يوليو تموز، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعا جويا يجلب موجة حر شديد إلى شرق وغرب اليابان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 مئوية في مدن كوماموتو وهيتا وكوروميه في منطقة كيوشو. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 41 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، من منطقة توهوكو إلى منطقة كيوشو. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة على الأرجح من شرق اليابان إلى غربها خلال الأسابيع المقبلة، وتحث الوكالة السكان على استخدام مكيفات الهواء وشرب الماء بكثرة وتناول الملح والامتناع عن الأنشطة في الهواء الطلق. وفي غضون ذلك يتسبب منخفض جوي وجبهة هوائية في ظروف جوية غير مستقرة في هوكايدو ومنطقة توهوكو، ومن المرجح أن يشهد سكان تلك المناطق أمطارا غزيرة متركزة في مناطق ضيقة حتى ليل الثلاثاء، وينصح السكان بتوخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والصواعق والرياح العاصفة. لطالما هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، والآن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات شاملة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها يوم الحسم الاقتصادي. أدلى بيسنت بهذا التصريح في واشنطن يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تطلق على العقوبات اسم عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت: إننا نشن هجوما اقتصاديا على العلاقات المالية الإيرانية حول العالم، هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تصبح طهران وحيدة. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بقادة العالم لمناقشة حملة عزل طهران، وقال إن وزارة الخزانة ستعلن عن مزيد من العقوبات، من بينها عقوبات على مؤسسات مالية كبيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ورد قادة إيران على الإعلان حتى قبل أن يبدأ بيسنت حديثه، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الأحد عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن هذا

سيناريو مستهلك. ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأنه مجرد كلام فارغ، وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل أكبر.

تعهدت مجموعة من الدول التي تناقش تقديم الدعم لأوكرانيا بزيادة المساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد. فقد عقد ما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا قمة في كييف بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الاثنين، وجمع هذا اللقاء قادة من نحو 30 دولة، وحضرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي القمة عبر الإنترنت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على ضرورة إيقاف روسيا عن إطلاق الصواريخ، كما صرح بأنه من الضروري فرض عقوبات تقطع خطوط الإمداد العسكري الروسي ودعم الحملة العسكرية الأوكرانية بعيدة المدى. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستكشف لأوكرانيا عن معلومات سرية حول صواريخ كروز من طراز سكالب بعيد المدى لمساعدتها على تعزيز إنتاج هذا السلاح الذي طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تصل حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى نقص الصواريخ الاعتراضية في البلاد، وجدد مناشدته للحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، قائلا إن أوكرانيا تحتاج إلى 300 صاروخ على الأقل. وجاء في بيان صدر باسم الرئيس المشارك للاجتماع عقب انتهائه أن المشاركين أعربوا عن عزمهم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز التعاون مع قطاع صناعتها الدفاعية. ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بحدة على الخطوة البريطانية قائلا إن لندن تصب الزيت على النار بشكل منتظم. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن حقيقة تولي قضاة يابانيين رئاسة محكمتين دوليتين رئيسيتين هي انعكاس لجهود اليابان لتعزيز المؤسسات القضائية الدولية. فقد ألقى موتيجي كلمة في رسالة مصورة بالجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الرابعة للقانون الدولي التي عقدت في طوكيو يوم الاثنين، وتنظم وزارة الخارجية هذه المناسبة لتزويد المسؤولين الحكوميين من الدول الآسيوية والأفريقية بمعرفة دقيقة بالقانون الدولي. وقال موتيجي: بينما يواجه النظام الدولي الذي بنيناه مجموعة من التحديات، نعيش في حقبة بالغة الأهمية ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي ككل سيكون قادراً على الدفاع عن نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. وأضاف: تولي اليابان أهمية كبيرة لدور المؤسسات القضائية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على النظام القانوني، وقد انخرطت بنشاط في تعزيز هذه المؤسسات. وأكد موتيجي قائلا إن جهودنا الجماعية تنعكس في رئاسة قضاة يابانيين لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وبعد الندوة تحدث المحامي الأمريكي بول رايكلر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. وقال رايكلر إن الهجمات على المحكمة أو العقوبات المفروضة على القضاة الأفراد مدمرة للغاية وتتعارض مع الحل السلمي للنزاعات ومع سيادة القانون. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة أي هجوم على محكمة دولية أو على أحد قضاتها. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ.
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: このたまご焼き甘くて美味しいです.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
3: كايتو は本当に料理が上手だね.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
2: 僕、シェフになりたいんだ.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه.
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
3: このたまご焼き甘くて美味しいです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا.
4: このたまご焼き
0: يعني هذا البيض المشوي.
4: たまご焼き
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكت أويشي.
1: استمعوا ورددوا:
4: 甘くて美味しいです。この卵焼き甘くて美味しいです。
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: 上野公園どうでしたか?
6: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか?
1: كيف كانت حديقة أوينو؟
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان؟ وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: 広い
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
4: 綺麗で.
0: هي أصلا
4: كيرينا،
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: د.
0: ثم قالت
4: とても良かったです.
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا
4: 広くて 広くて綺麗で 広くて綺麗で とても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: 小さい 小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: 可愛い 可愛い.
0: وأنهو الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: 小さくて可愛いですね 小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
4: 便利な便利な.
0: ماذا تقولون؟
5: 正確で便利ですね正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: دازا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
1: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
7: دوزو
8: دوزو
7: دوزو.
1: استمعوا ورددوا
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
9: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
1: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: استمرار موجة الحر الشديد في شرق اليابان وغربها. وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عقوبات جديدة على إيران. دول التحالف الراغبين تتعهد بتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في جنوب غرب البلاد، بما في ذلك محافظة كوماموتو التي ضربها زلزال قوي في أواخر يوليو تموز، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعا جويا يجلب موجة حر شديد إلى شرق

إلى شرق وغرب اليابان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 مئوية في مدن كوماموتو وهيتا وكوروما في منطقة كيوشو. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 41 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد من منطقة توهوكو إلى منطقة كيوشو. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة على الأرجح من شرق اليابان إلى غربها خلال الأسابيع المقبلة، وتحث الوكالة السكان على استخدام مكيفات الهواء وشرب الماء بكثرة وتناول الملح والامتناع عن الأنشطة في الهواء الطلق. وفي غضون ذلك يتسبب منخفض جوي وجبهة هوائية في ظروف جوية غير مستقرة في هوكايدو ومنطقة توهوكو، ومن المرجح أن يشهد سكان تلك المناطق أمطاراً غزيرة متركزة في مناطق ضيقة حتى ليل الثلاثاء، وينصح السكان بتوخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والصواعق والرياح العاصفة. لطالما هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، والآن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات شاملة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها يوم الحسم الاقتصادي. أدلى بيسنت بهذا التصريح في واشنطن يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تطلق على العقوبات اسم عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت: إننا نشن هجوماً اقتصادياً على العلاقات المالية الإيرانية حول العالم حول العالم. هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تصبح طهران وحيدة. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بقادة العالم لمناقشة حملة عزل طهران، وقال إن وزارة الخزانة ستعلن عن مزيد من العقوبات، من بينها عقوبات على مؤسسات مالية كبيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ورد قادة إيران على الإعلان حتى قبل أن يبدأ بيسنت حديثه، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الأحد عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن هذا سيناريو مستهلك، ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأنه مجرد كلام فارغ، وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل أكبر.

تعهدت مجموعة من الدول التي تناقش تقديم الدعم لأوكرانيا بزيادة المساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد. فقد عقد ما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا قمة في كييف بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الاثنين، وجمع هذا اللقاء قادة من نحو 30 دولة، وحضرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي القمة عبر الإنترنت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على ضرورة إيقاف روسيا عن إطلاق الصواريخ، كما صرح بأنه من الضروري فرض عقوبات تقطع خطوط الإمداد العسكري الروسي ودعم الحملة العسكرية الأوكرانية بعيدة المدى. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستكشف لأوكرانيا عن معلومات سرية حول صواريخ كروز من طراز سكالب بعيد المدى لمساعدتها على تعزيز إنتاج هذا السلاح الذي طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تصل حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى نقص الصواريخ الاعتراضية في البلاد، وجدد مناشدته للحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، قائلا إن أوكرانيا تحتاج إلى 300 صاروخ على الأقل. وجاء في بيان صدر باسم الرئيس المشارك للاجتماع عقب انتهائه أن المشاركين أعربوا عن عزمهم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز التعاون مع قطاع صناعتها الدفاعية.

ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بحدة على الخطوة البريطانية قائلاً إن لندن تصب الزيت على النار بشكل منتظم. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن حقيقة تولي قضاة يابانيين رئاسة محكمتين دوليتين رئيسيتين هي انعكاس لجهود اليابان لتعزيز المؤسسات القضائية الدولية. فقد ألقى موتيجي كلمة في رسالة مصورة بالجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الرابعة للقانون الدولي التي عقدت في طوكيو يوم الاثنين، وتنظم وزارة الخارجية هذه المناسبة لتزويد المسؤولين الحكوميين من الدول الآسيوية والأفريقية بمعرفة دقيقة بالقانون الدولي. وقال موتيجي: بينما يواجه النظام الدولي الذي بنيناه مجموعة من التحديات، نعيش في حقبة بالغة الأهمية ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي ككل سيكون قادراً على الدفاع عن نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. وأضاف: تولي اليابان أهمية كبيرة لدور المؤسسات القضائية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على النظام القانوني، وقد انخرطت بنشاط في تعزيز هذه المؤسسات. وأكد موتيجي قائلاً إن جهودنا الجماعية تنعكس في رئاسة قضاة يابانيين لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وبعد الندوة تحدث المحامي الأمريكي بول رايكلر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. وقال رايكلر إن الهجمات على المحكمة أو العقوبات المفروضة على القضاة الأفراد مدمرة للغاية وتتعارض مع الحل السلمي للنزاعات ومع سيادة القانون. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة أي هجوم على محكمة دولية أو على أحد قضاتها. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: استمرار موجة الحر الشديد في شرق اليابان وغربها. وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عقوبات جديدة على إيران. دول التحالف الراغبين تتعهد بتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في جنوب غرب البلاد، بما في ذلك محافظة كوماموتو التي ضربها زلزال قوي في أواخر يوليو تموز، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعا جويا يجلب موجة حر شديد إلى شرق وغرب اليابان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 مئوية في مدن كوماموتو وهيتا وكوروما في منطقة كيوشو. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 41 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، من منطقة توهوكو إلى منطقة كيوشو. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة على الأرجح من شرق اليابان إلى غربها خلال الأسابيع المقبلة، وتحث الوكالة السكان على استخدام مكيفات الهواء وشرب الماء بكثرة وتناول الملح والامتناع عن الأنشطة في الهواء الطلق. وفي غضون ذلك يتسبب منخفض جوي وجبهة هوائية في ظروف جوية غير مستقرة في هوكايدو ومنطقة توهوكو، ومن المرجح أن يشهد سكان تلك المناطق أمطارا غزيرة متركزة في مناطق ضيقة حتى ليل الثلاثاء، وينصح السكان بتوخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والصواعق والرياح العاصفة. لطالما هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، والآن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات شاملة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها يوم الحسم الاقتصادي. أدلى بيسنت بهذا التصريح في واشنطن يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تطلق على العقوبات اسم عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت: إننا نشن هجوما اقتصاديا على العلاقات المالية الإيرانية حول العالم، هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تصبح طهران وحيدة. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بقادة العالم لمناقشة حملة عزل طهران، وقال إن وزارة الخزانة ستعلن عن مزيد من العقوبات، من بينها عقوبات على مؤسسات مالية كبيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ورد قادة إيران على الإعلان حتى قبل أن يبدأ بيسنت حديثه، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الأحد عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن هذا سيناريو مستهلك، ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأنه مجرد كلام فارغ، وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل أكبر.

تعهدت مجموعة من الدول التي تناقش تقديم الدعم لأوكرانيا بزيادة المساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد. فقد عقد ما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا قمة في كييف بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الاثنين، وجمع هذا اللقاء قادة من نحو 30 دولة، وحضرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي القمة عبر الإنترنت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على ضرورة إيقاف روسيا عن إطلاق الصواريخ، كما صرح بأنه من الضروري فرض عقوبات تقطع خطوط الإمداد العسكري الروسي ودعم الحملة العسكرية الأوكرانية بعيدة المدى. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستكشف لأوكرانيا عن معلومات سرية حول صواريخ كروز من طراز سكالب بعيد المدى لمساعدتها على تعزيز إنتاج هذا السلاح الذي طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تصل حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى نقص الصواريخ الاعتراضية في البلاد، وجدد مناشدته للحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، قائلا إن أوكرانيا تحتاج إلى 300 صاروخ على الأقل. وجاء في بيان صدر باسم الرئيس المشارك للاجتماع عقب انتهائه أن المشاركين أعربوا عن عزمهم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز التعاون مع قطاع صناعتها الدفاعية. ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بحدة على الخطوة البريطانية قائلا إن لندن تصب الزيت على النار بشكل منتظم. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن حقيقة تولي قضاة يابانيين رئاسة محكمتين دوليتين رئيسيتين هي انعكاس لجهود اليابان لتعزيز المؤسسات القضائية الدولية. فقد ألقى موتيجي كلمة في رسالة مصورة بالجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الرابعة للقانون الدولي التي عقدت في طوكيو يوم الاثنين، وتنظم وزارة الخارجية هذه المناسبة لتزويد المسؤولين الحكوميين من الدول الآسيوية والأفريقية بمعرفة دقيقة بالقانون الدولي. وقال موتيجي: بينما يواجه النظام الدولي الذي بنيناه مجموعة من التحديات، نعيش في حقبة بالغة الأهمية ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي ككل سيكون قادراً على الدفاع عن نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. وأضاف: تولي اليابان أهمية كبيرة لدور المؤسسات القضائية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على النظام القانوني، وقد انخرطت بنشاط في تعزيز هذه المؤسسات. وأكد موتيجي قائلا: إن جهودنا الجماعية تنعكس في رئاسة قضاة يابانيين لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وبعد الندوة تحدث المحامي الأمريكي بول رايكلر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. وقال رايكلر إن الهجمات على المحكمة أو العقوبات المفروضة على القضاة الأفراد مدمرة للغاية وتتعارض مع الحل السلمي للنزاعات ومع سيادة القانون. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة أي هجوم على محكمة دولية أو على أحد قضاتها. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。きれ。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: "أوبنتو دايو."
0: إليكم وجبة معلبة.
2: أنا
0: الذي أعددتها، تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيره،
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سغوي،
0: مدهش.
3: إتاداكيماس،
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: كونو تاماغوياكي أماكتي أويشي ديس.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
3: كايتو هونتوني ريوري غا جوزو دا ني.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
2: بوكو شيفو ني ناريتاي دا.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إي ني،
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا.
4: كونو تاماغو ياكي
0: يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغو ياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكتي أويشي.
1: استمعوا ورددوا:
4: أماكتي أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: 上野公園どうでしたか？広くて綺麗でとても良かったです。
0: إليكم المعاني.
6: 上野公園どうでしたか؟
1: كيف كانت حديقة أوينو؟
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان؟ وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها. هي أصلا
4: كيرينا
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: دي.
0: ثم قالت
4: توتيمو يوكاتا ديس،
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: هيروكتي هيروكتي كيريدي هيروكتي كيريدي توتيمو يوكاتا ديس.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: تشيساي تشيساي،
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: كاواي كاواي.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: تشيساكتي كاواي ديسني تشيساكتي كاواي ديسني.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: سيكاكنا سيكاكنا،
0: ومريح ومفيد يعني
4: بيندينا بيندينا.
0: ماذا تقولون؟
5: سيكاك دي بيندي ديسني ]正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: دازا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
1: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
6: دوزو
7: دوزو
6: دوزو.
1: استمعوا ورددوا.
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: أوبنتو دايو بوكو غا تسكتتان دا دوزو.
3: كيري سوغوي إتاداكيماس كونو تا.

0: المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور، تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: استمرار موجة الحر الشديد في شرق اليابان وغربها. وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عقوبات جديدة على إيران. دول التحالف الراغبين تتعهد بتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في جنوب غرب البلاد، بما في ذلك محافظة كوماموتو التي ضربها زلزال قوي في أواخر يوليو تموز، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعا جويا يجلب موجة حر شديد إلى شرق وغرب اليابان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 مئوية في مدن كوماموتو وهيتا وكوروما في منطقة كيوشو. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 41 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، من منطقة توهوكو إلى منطقة كيوشو. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة على الأرجح من شرق اليابان إلى غربها خلال الأسابيع المقبلة، وتحث الوكالة السكان على استخدام مكيفات الهواء وشرب الماء بكثرة وتناول الملح والامتناع عن الأنشطة في الهواء الطلق. وفي غضون ذلك يتسبب منخفض جوي وجبهة هوائية في ظروف جوية غير مستقرة في هوكايدو ومنطقة توهوكو، ومن المرجح أن يشهد سكان تلك المناطق أمطارا غزيرة متركزة في مناطق ضيقة حتى ليل الثلاثاء، وينصح السكان بتوخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والصواعق والرياح العاصفة. لطالما هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، والآن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات شاملة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها يوم الحسم الاقتصادي. أدلى بيسنت بهذا التصريح في واشنطن يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تطلق على العقوبات اسم عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت: إننا نشن هجوما اقتصاديا على العلاقات المالية الإيرانية حول العالم، هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تصبح طهران وحيدة. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بقادة العالم لمناقشة حملة عزل طهران، وقال إن وزارة الخزانة ستعلن عن مزيد من العقوبات، من بينها عقوبات على مؤسسات مالية كبيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ورد قادة إيران على الإعلان حتى قبل أن يبدأ بيسنت حديثه، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الأحد عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن هذا سيناريو مستهلك، ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأنه مجرد كلام فارغ، وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل أكبر.

تعهدت مجموعة من الدول التي تناقش تقديم الدعم لأوكرانيا بزيادة المساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد. فقد عقد ما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا قمة في كييف بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الاثنين، وجمع هذا اللقاء قادة من نحو 30 دولة، وحضرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي القمة عبر الإنترنت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على ضرورة إيقاف روسيا عن إطلاق الصواريخ، كما صرح بأنه من الضروري فرض عقوبات تقطع خطوط الإمداد العسكري الروسي ودعم الحملة العسكرية الأوكرانية بعيدة المدى. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستكشف لأوكرانيا عن معلومات سرية حول صواريخ كروز من طراز سكالب بعيد المدى لمساعدتها على تعزيز إنتاج هذا السلاح الذي طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تصل حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى نقص الصواريخ الاعتراضية في البلاد، وجدد مناشدته للحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، قائلا إن أوكرانيا تحتاج إلى 300 صاروخ على الأقل. وجاء في بيان صدر باسم الرئيس المشارك للاجتماع عقب انتهائه أن المشاركين أعربوا عن عزمهم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز التعاون مع قطاع صناعتها الدفاعية. ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بحدة على الخطوة البريطانية قائلا إن لندن تصب الزيت على النار بشكل منتظم. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن حقيقة تولي قضاة يابانيين رئاسة محكمتين دوليتين رئيسيتين هي انعكاس لجهود اليابان لتعزيز المؤسسات القضائية الدولية. فقد ألقى موتيجي كلمة في رسالة مصورة بالجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الرابعة للقانون الدولي التي عقدت في طوكيو يوم الاثنين، وتنظم وزارة الخارجية هذه المناسبة لتزويد المسؤولين الحكوميين من الدول الآسيوية والأفريقية بمعرفة دقيقة بالقانون الدولي. وقال موتيجي: بينما يواجه النظام الدولي الذي بنيناه مجموعة من التحديات، نعيش في حقبة بالغة الأهمية ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي ككل سيكون قادراً على الدفاع عن نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. وأضاف: تولي اليابان أهمية كبيرة لدور المؤسسات القضائية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على النظام القانوني، وقد انخرطت بنشاط في تعزيز هذه المؤسسات. وأكد موتيجي قائلا إن جهودنا الجماعية تنعكس في رئاسة قضاة يابانيين لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وبعد الندوة تحدث المحامي الأمريكي بول رايكلر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. وقال رايكلر إن الهجمات على المحكمة أو العقوبات المفروضة على القضاة الأفراد مدمرة للغاية وتتعارض مع الحل السلمي للنزاعات ومع سيادة القانون. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة أي هجوم على محكمة دولية أو على أحد قضاتها. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.

0: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
1: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: إليكم المعاني.
4: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
0: "أو بنتو دايو."
3: إليكم وجبة معلبة.
0: بوكو غا تسكوتان دا. دوزو.
3: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
4: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
1: "كيري.
3: جميل."
4: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
1: "سوغوي.
3: مدهش.
1: إتاداكيماس."
3: سآكل شاكرة.
4: تبدأ تام بتناول تاماغو ياكي أو البيض المشوي وتقول:
1: كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
3: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
4: وميا تعلق:
2: كايتو هونتوني ريوري غا جوزو دا ني.
3: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
4: وكايتو يجيب:
0: بوكو شيفو ني ناريتاين دا.
3: أنا أريد أن أصبح طباخا.
4: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
2: إي ني.
3: رائع.
4: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
3: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: この卵焼き甘くて美味しいです。
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: كونو تاماغو ياكي
3: يعني هذا البيض المشوي.
5: تاماغو ياكي
3: هو طعام يشبه الأومليت ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيراً ما يكون جزءاً من الوجبة المعلبة.
5: أماكتي
3: هي في الأصل صفة من صفات إي
5: أماي
3: ومعناها حلو.
5: أويشي
3: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر الصفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كت.
3: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
5: أماي
3: و
5: أويشي،
3: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
5: أماي
3: إلى
5: أماكت،
3: ثم ذكرت الصفة الأخرى
5: أويشي
3: وأصبحت الجملة
5: أماكتي أويشي.
4: استمعوا ورددوا
5: أماكتي أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
3: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
3: إليكم المعاني.
6: 上野公園どうでしたか？
4: كيف كانت حديقة 上野公園؟
3: هي حديقة 上野 وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
5: どうでしたか؟
3: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
4: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
5: 広くて
3: هي أصلا الصفة
5: هيروي
3: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها.
5: 綺麗で
3: هي أصلا
5: 綺麗な
3: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات ن بصفة أخرى تأتي بعدها نحول ن إلى
5: د.
3: ثم قالت
5: توتيمو يوكاتا ديس،
3: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
4: استمعوا ورددوا
5: هيروكتي هيروكتي كيري دي هيروكتي كيري دي توتيمو يوكاتا ديس.
3: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة.

0: الصفة صغير هي
1: 小さい小さい
0: والصفة لطيف ومحبب هي
1: かわいいかわいい
0: وأنهو الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
0: مثال آخر. سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
1: 正確な正確な
0: ومريح ومفيد يعني
1: 便利な便利な
0: ماذا تقولون؟
3: 正確で便利ですね正確で便利ですね
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
4: دازا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
5: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
4: دوزو
6: دوزو
4: دوزو.
5: استمعوا ورددوا.
1: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。きれい。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
5: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
5: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: استمرار موجة الحر الشديد في شرق اليابان وغربها. وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عقوبات جديدة على إيران. دول التحالف الراغبين تتعهد بتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في جنوب غرب البلاد، بما في ذلك محافظة كوماموتو التي ضربها زلزال قوي في أواخر يوليو تموز، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. وتقول وكالة

الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعا جويا يجلب موجة حر شديد إلى شرق وغرب اليابان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 مئوية في مدن كوماموتو وهيتا وكوروميه في منطقة كيوشو. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 41 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، من منطقة توهوكو إلى منطقة كيوشو. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة على الأرجح من شرق اليابان إلى غربها خلال الأسابيع المقبلة، وتحث الوكالة السكان على استخدام مكيفات الهواء وشرب الماء بكثرة وتناول الملح والامتناع عن الأنشطة في الهواء الطلق. وفي غضون ذلك يتسبب منخفض جوي وجبهة هوائية في ظروف جوية غير مستقرة في هوكايدو ومنطقة توهوكو، ومن المرجح أن يشهد سكان تلك المناطق أمطارا غزيرة متركزة في مناطق ضيقة حتى ليل الثلاثاء، وينصح السكان بتوخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والصواعق والرياح العاصفة. لطالما هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، والآن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات شاملة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها يوم الحسم الاقتصادي. أدلى بيسنت بهذا التصريح في واشنطن يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تطلق على العقوبات اسم عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت: إننا نشن هجوما اقتصاديا على العلاقات المالية الإيرانية حول العالم، هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تصبح طهران وحيدة. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بقادة العالم لمناقشة حملة عزل طهران، وقال إن وزارة الخزانة ستعلن عن مزيد من العقوبات، من بينها عقوبات على مؤسسات مالية كبيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ورد قادة إيران على الإعلان حتى قبل أن يبدأ بيسنت حديثه، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الأحد عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن هذا سيناريو مستهلك، ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأنه مجرد كلام فارغ، وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل أكبر.

تعهدت مجموعة من الدول التي تناقش تقديم الدعم لأوكرانيا بزيادة المساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد. فقد عقد ما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا قمة في كييف بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الاثنين، وجمع هذا اللقاء قادة من نحو 30 دولة، وحضرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي القمة عبر الإنترنت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على ضرورة إيقاف روسيا عن إطلاق الصواريخ، كما صرح بأنه من الضروري فرض عقوبات تقطع خطوط الإمداد العسكري الروسي ودعم الحملة العسكرية الأوكرانية بعيدة المدى. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستكشف لأوكرانيا عن معلومات سرية حول صواريخ كروز من طراز سكالب بعيد المدى لمساعدتها على تعزيز إنتاج هذا السلاح الذي طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تصل حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى نقص الصواريخ الاعتراضية في البلاد، وجدد مناشدته للحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، قائلا إن أوكرانيا تحتاج إلى 300 صاروخ على الأقل. وجاء في بيان صدر باسم الرئيس المشارك للاجتماع عقب انتهائه أن المشاركين أعربوا عن عزمهم على زيادة

الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز التعاون مع قطاع صناعتها الدفاعية. ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بحدة على الخطوة البريطانية قائلا إن لندن تصب الزيت على النار بشكل منتظم. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن حقيقة تولي قضاة يابانيين رئاسة محكمتين دوليتين رئيسيتين هي انعكاس لجهود اليابان لتعزيز المؤسسات القضائية الدولية. فقد ألقى موتيجي كلمة في رسالة مصورة بالجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الرابعة للقانون الدولي التي عقدت في طوكيو يوم الاثنين، وتنظم وزارة الخارجية هذه المناسبة لتزويد المسؤولين الحكوميين من الدول الآسيوية والأفريقية بمعرفة دقيقة بالقانون الدولي. وقال موتيجي: بينما يواجه النظام الدولي الذي بنيناه مجموعة من التحديات، نعيش في حقبة بالغة الأهمية ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي ككل سيكون قادراً على الدفاع عن نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. وأضاف: تولي اليابان أهمية كبيرة لدور المؤسسات القضائية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على النظام القانوني، وقد انخرطت بنشاط في تعزيز هذه المؤسسات. وأكد موتيجي قائلا: إن جهودنا الجماعية تنعكس في رئاسة قضاة يابانيين لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وبعد الندوة تحدث المحامي الأمريكي بول رايكلر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. وقال رايكلر إن الهجمات على المحكمة أو العقوبات المفروضة على القضاة الأفراد مدمرة للغاية وتتعارض مع الحل السلمي للنزاعات ومع سيادة القانون. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة أي هجوم على محكمة دولية أو على أحد قضاتها. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أو بنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ.
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه،
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغوياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكت أويشي.
1: استمعوا ورددوا.
4: أماكتي أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: أوينو كوين دو ديشتاكا؟
6: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか؟
1: كيف كانت حديقة أوينو؟
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
4: كيريدي.
0: هي أصلا
4: كيرينا،
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: دي.
0: ثم قالت
4: とても良かったです.
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: 小さい小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: 可愛い可愛い.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
4: 便利な便利な.

0: ماذا تقولون؟
1: سيكاك دي بينلي ديسني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: دازا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
3: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
2: دوزو
4: دوزو
2: دوزو.
3: استمعوا ورددوا.
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
5: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
3: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، وتقرأها كريمة سمني. في هذه النشرة: استمرار موجة الحر الشديد في شرق اليابان وغربها، وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عقوبات جديدة على إيران، دول التحالف الراغبين تتعهد بتعزيز دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. يقول مسؤول الأرصاد الجوية في اليابان إنه من المحتمل أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في جنوب غرب البلاد، بما في ذلك محافظة كوماموتو التي ضربها زلزال قوي في أواخر يوليو تموز، وينصح السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ضربة الحر. وتقول وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مرتفعا جويا يجلب موجة حر شديد إلى شرق وغرب اليابان، ويتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار إلى 40 مئوية في مدن كوماموتو وهيتا وكوروميه في منطقة كيوشو. وصدرت تنبيهات من ضربة الحر في 41 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، من منطقة توهوكو إلى منطقة كيوشو. وتقول وكالة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستظل مرتفعة على الأرجح من شرق اليابان إلى غربها خلال الأسابيع المقبلة، وتحث الوكالة السكان على استخدام مكيفات الهواء وشرب الماء بكثرة وتناول الملح والامتناع عن الأنشطة في الهواء الطلق. وفي غضون ذلك يتسبب منخفض جوي وجبهة هوائية في ظروف جوية غير مستقرة في هوكايدو ومنطقة توهوكو، ومن المرجح أن يشهد سكان تلك المناطق أمطارا غزيرة متركزة في مناطق ضيقة حتى ليل الثلاثاء، وينصح السكان بتوخي الحذر من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة وارتفاع مناسيب الأنهار والصواعق والرياح العاصفة. لطالما هددت الولايات المتحدة إيران بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، والآن أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات شاملة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، ووصف هذه الإجراءات بأنها يوم الحسم الاقتصادي. أدلى بيسنت بهذا التصريح في واشنطن يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة تطلق على العقوبات اسم عملية المنبوذ الاقتصادي. وقال بيسنت: إننا نشن هجوما اقتصاديا على العلاقات المالية الإيرانية حول العالم، هدفنا هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي حتى تصبح طهران وحيدة. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار، وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب اتصل بقادة العالم لمناقشة حملة عزل طهران، وقال إن وزارة الخزانة ستعلن عن مزيد من العقوبات، من بينها عقوبات على مؤسسات مالية كبيرة بحلول نهاية هذا الأسبوع. ورد قادة إيران على الإعلان حتى قبل أن يبدأ بيسنت حديثه، فقد نقلت وكالة أنباء تسنيم يوم الأحد عن وزير الخارجية عباس عرقجي قوله إن هذا سيناريو مستهلك، ووصف رئيس البرلمان محمد باقر قليباف الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بأنه مجرد كلام فارغ، وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي يسمح لها بتقييد علاقاتها مع الدول الأخرى بشكل أكبر.

تعهدت مجموعة من الدول التي تناقش تقديم الدعم لأوكرانيا بزيادة المساعدات العسكرية مع إعطاء الأولوية القصوى لتعزيز الدفاع الجوي للبلاد. فقد عقد ما يعرف بتحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا قمة في كييف بالتزامن مع عيد استقلال أوكرانيا يوم الاثنين، وجمع هذا اللقاء قادة من نحو 30 دولة، وحضرت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي القمة عبر الإنترنت. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام على ضرورة إيقاف روسيا عن إطلاق الصواريخ، كما صرح بأنه من الضروري فرض عقوبات تقطع خطوط الإمداد العسكري الروسي ودعم الحملة العسكرية الأوكرانية بعيدة المدى. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستكشف لأوكرانيا عن معلومات سرية حول صواريخ كروز من طراز سكالب بعيد المدى لمساعدتها على تعزيز إنتاج هذا السلاح الذي طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تصل حزمة الدفاع الجوي الشتوية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى نقص الصواريخ الاعتراضية في البلاد، وجدد مناشدته للحصول على صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، قائلا إن أوكرانيا تحتاج إلى 300 صاروخ على الأقل. وجاء في بيان صدر باسم الرئيس المشارك للاجتماع عقب انتهائه أن المشاركين أعربوا عن عزمهم على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتعزيز التعاون مع قطاع صناعتها الدفاعية. ورد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بحدة على الخطوة البريطانية قائلا إن لندن تصب الزيت على النار بشكل منتظم. قال وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إن حقيقة تولي قضاة يابانيين رئاسة محكمتين دوليتين رئيسيتين هي انعكاس لجهود اليابان لتعزيز المؤسسات القضائية الدولية. فقد ألقى موتيجي كلمة في رسالة مصورة بالجلسة الافتتاحية لندوة طوكيو الرابعة للقانون الدولي التي عقدت في طوكيو يوم الاثنين، وتنظم وزارة الخارجية هذه

المناسبة لتزويد المسؤولين الحكوميين من الدول الآسيوية والأفريقية بمعرفة دقيقة بالقانون الدولي. وقال موتيغي: بينما يواجه النظام الدولي الذي بنيناه مجموعة من التحديات، نعيش في حقبة بالغة الأهمية ستحدد ما إذا كان المجتمع الدولي ككل سيكون قادراً على الدفاع عن نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون. وأضاف: تولي اليابان أهمية كبيرة لدور المؤسسات القضائية الدولية في التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على النظام القانوني، وقد انخرطت بنشاط في تعزيز هذه المؤسسات. وأكد موتيغي قائلا: إن جهودنا الجماعية تنعكس في رئاسة قضاة يابانيين لكل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وبعد الندوة تحدث المحامي الأمريكي بول رايكلر إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK حول قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية أكاني توموكو. وقال رايكلر إن الهجمات على المحكمة أو العقوبات المفروضة على القضاة الأفراد مدمرة للغاية وتتعارض مع الحل السلمي للنزاعات ومع سيادة القانون. وأضاف: يجب على المجتمع الدولي أن يدين بشدة أي هجوم على محكمة دولية أو على أحد قضاتها. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan، القسم الدولي بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، على موقعنا الإلكتروني المزيد من الأخبار. هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。きれ。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ.
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيره.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.

0: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا.
2: この卵焼き
1: يعني هذا البيض المشوي.
2: 卵焼き
1: هو طعام يشبه الأومليت ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
2: 甘くて
1: هي في الأصل صفة من صفات إي
2: 甘い
1: ومعناها حلو
2: 美味しい
1: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر الصفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي نحول المقطع الأخير إي إلى
2: كتة.
1: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
2: 甘い
1: و
2: 美味しい
1: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
2: 甘い
1: إلى
2: 甘くて
1: ثم ذكرت الصفة الأخرى
2: 美味しい
1: وأصبحت الجملة
2: 甘くて美味しい.
1: استمعوا ورددوا.
2: 甘くて美味しいです. この卵焼き 甘くて美味しいです.
1: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
3: أوينو公園どうでしたか؟
4: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: إليكم المعاني.
3: أوينو公園どうでしたか؟
1: كيف كانت حديقة أوينو؟
2: أوينو公園
1: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
2: どうでしたか؟
1: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
4: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
2: 広くて
1: هي أصلا الصفة
2: 広い
1: من صفات إي ومعناها واسع وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها.
2: 綺麗で
1: هي أصلاً
2: كيرينا
1: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل وقد تحولت أيضاً إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
2: دي.
1: ثم قالت
2: توتيمو يوكاتا ديس
1: ويعني كانت جيدة جداً أو ممتعة جداً. استمعوا ورددوا.
2: هيروكتي 広くて綺麗で 広くて綺麗でとても良かったです.
1: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة. قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
2: 小さい 小さい.
1: والصفة لطيف ومحبب هي
2: 可愛い كاواي.
1: وأنهو الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
4: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね.
1: مثال آخر. سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
2: 正確な正確な.
1: ومريح ومفيد يعني
2: 便利な便利な.
1: ماذا تقولون؟
3: 正確で便利ですね正確で便利ですね.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
5: دازا
1: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
6: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
5: دوزو
7: دوزو
5: دوزو.
6: استمعوا ورددوا.
2: دوزو
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
0: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
7: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
8: ハルさんの知恵袋。
6: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
1: هل جربت الهانامي يا راندا؟
6: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
1: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
6: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.